نعاول كل يوم نشوفنا. الكون مشتاتو يشوفتو، والكل كله في العالم عنده يشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنك وش نشرب مش نشرب شغل.